0: احبابي خلوني في هادي شوف غزالي احبابي احبابي نفرغ ما في قلبي نشكي الهموم احبابي
1: عالم فانزم